0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: كان ساعني الكثير لإسبانيول. ضاعت الكرة من جانب إسبانيول. تمريرة خابية صدمت في الدفاع. رونالدو كريستيانو على اليمين. رونالدو مر. رونالدو عاد بمهارة. والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عتا من الأول. رونالدو مر. جميلة من رونالدو, جميلة من كريستيانو.
2: يا cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين.

أما بعد اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ومصرف وكيف يشاء وبمشيئة زيالك وبيك اسمك الحبيب يا حبيب وبيك اسمك البدوه يا بدوه وبيك اسمك الودود يا ودود وبيك اسمك العادي يا حادي أن تثبت حبه إني عبدك محمد زكريا وفكل في قلوب جميع الناس وهدي من صراطك المستقيم أجب لي يا تفريا إلو الجن تفرتيز يا حجيب أجب لي يا صفد يا إلو عليه السلام.